0: kekikotruk. Genak ori riish, ishubakil ri Kristo, eiguno gel ish, ishunutzakatil. Katek ori, riisheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutzihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katek ori, arek bechiukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir. Rihetak ki, uwachchabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkasharutzihri Dios. Laiguno helpuch, ishachtihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik. Which avalri? Are si blachiwahri nimak, utsalak tokob. Kategori, riin, king utna chiwach, hum be, chiare nim chuwach runohel be. Primera de Corintios, capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, ketchri winak, ketchri e angelip, wemankotri lokok ebal kush wuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik. Ongi hun kampanare chekishohenik. Punetane, kori tokopuk, reshi kashe balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, kori takatalak kohonikuk, chekkowincheuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, we mankot ri lokok ebal kushuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, Chiketri emolonel, ekin hachwenu bakil, pari uhulu kak, veri in mankot lokok ebal kush wuk, veri mankot hunutil kubanachwech. Rilokok ebal kush, kochuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankura yechta wach rihastak rechri hunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano, mankubantari etzelal, mangutil tak rechare kutsukuk. Mangkik anartak, mangkuchatari etzalal, mangkikot chuwach ri mansuktak, arek kikot chuwach ri sakalaktsik, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush, mangkotuk isik, ekuri kashe balutsik ri Dios, kasach nawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, kasach nawach ri. Rumal rech, Chishahubik, riket ambal. Shokuhe shahubik rik ashebal zutsih ridios kuk. Katekut, aretak chik pena, rikas saat, kasashna wachri, rishahubik. Aretak chiri in, inak al, riin kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aretak chiri in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamikri, Riuch shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, erirokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chihuah nabe, rikashebal utsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichau patak richabal, manki utsihok tariwinak, shane are kutsihokri Dios. Shahekuri, mankot hunwinak kchobauri tzir, pariushlabal, kubirnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kukashah, utzirri Dios, chau kukri winak, arech kuyakri komon, arech kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kchau, patakri chabal, siare kuyakri are, rihunche kukashah, utzirri Dios, kuyak ronohelri komon. Henakut, riin, Kinguachi unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kinguachi are, kikashahri utsihri Dios. رومال ريج چيري خون وينق چيكو قشاخو تسيخري ديوس عري نيمنا وبانتخيك چواج ريك چاو بتقري جابل شوي نيوه ري عري كو قلاخيساخ ريو چولاخ ري تسيخ عري چكو يك ري كومون تيوش كتكو ري كاميك ري ريشا چالاشيك ويتاري انكين بي باري كومون كتكو ري كين چاو چيواج بتق جابل هسكو تزيل ري كو كامولاق وري چيواج ورينو تسيخ من كويات خون قلاخيسانيك چيواج و من كويات خون اينوخ اون هنگ آشه بالو تیغ دیوس، اون هنگ اتبال، خیواکو کل من تخرق تقریق آهم، ریسو آن ریتون، وی من کو آهم آخری رقیبال، خس رت آماشیک کی گبن ریوینق، ری رقیبال ریسو، اون خس رقیبال ریتون، کاتکوری، وری رق آواکاش من قصد اوت ری رقیبال کریسخ، هچین کو کوسوک آخری بری، چوشکان ریچ آخ، شکوهری ایش، وری واق. من كريسخت خون اوت تيغ خاص ريتا مشيك كيب ان ريوينق ري خاستا قواج كيب إخ إش شاخو نام ري روك چيري إش كيش أبا كيقي چيكاخ باري واجو ليو كوك إتا قواج جابال إمان كوت خون شي مدك أوو جو راخيل وري إن من ويتام تريو قخيل ري جابال إن خاچا خون وينق ري چي شاق كروك روتك ري چواج ري خون چي جنو جابيغ كتي كوري ریخون وینق چکونو چابیغ این خون کرو رو تکری چونوچ این شخی کوری ری ایش چکی واخ ریو سیپانیک ریو شلابال سیبلغ چی چکوخ با اونو خی ساشک ایویب چره چاره چکی یک ریکو منتیوش شا رومال کو آوری ریخون چکو چاو پتاق چابل رقوشک چاو رو گری دیوز آره چکو تا چرچ چککوین چه او قلخی ساشک ریو اطلق چیخ ریاره رومال ریچ چه وری این كنش او روك ري ديوز باج عبال كنش او ناك او ري ري وشلابال روك ري ديوز كاتيكوت من كوتو بطان ري شريج ري نو جوما بال خاسكو كيم باناوا ري إن كنش او روك ري ديوز روك ري وشلابال شوكوخي كنش او روك ري ديوز روك ري نو جوما بال كيم بيشوخ ناوا ري خيطاق بيش روك ري وشلابال كاتيكو ري شوكوخي كيم بيشوخ ناوا روك ري نو جوما بال كاتيكو ري وری آت شک شوی کت تیوچونیک پاری اشلابل خس کو بیشک ری کبانو ری خونچه من ری تمتخ کبیغ آمین شریچ ری آتیوچی بل رومان ریچ چه من ری تمت ری آتیخ کبیغ خس سیخ نک اوت ری آتیوچی بل اوت کتی کت من کجک تا آنیما ری خون بینک چک کی مل تیو شیخ چه چری دیوز چه ری این کنچ او پانی ملخ تق چابل چی وچ ایش کتی کت پاری کمان تیوش Are uts, are kuach che shachob tzich kim bichruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoch rienik achchik, chre chri chastak uwach. Are uts ri, chuwachub ishik lachuch mil chastak uwach, paj abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri chabchik, pari uts tak ichomanik. Tzibatalik pari tzich.
1: Kumal riha winak chekichau pahun chiwich abal erumal rikichi ehun wita winak chik keinchabeh nawe winak ri kategori neba rukweri chimankin kitatawi chari ahaushir
0: shahikuri ritach abal mankotbalt chikich ri ekohonelab shani are kotbal chikich ri mankot kikohonik kategori ri kashibalut sihri dios mankotbalt chikich ri mankot kikohonik شانی آره کت بالچکه چه اکو خونه لاب و کی مولی خیوی پری ایش ایش کمان تیوش کته کوری ایش چاو پتاق چابل اکو کبی خون چه مرنه تام توری آن خون چه من کت او که خونک لمن کی کی بیختری چه ری ایش ایش چوخ تقوینق کته کت و کنو خیل کی کی بی خون تیغ ریچ قشه بل او تیغ ری دیوز کته کوری کو کبی خون چه من کت او که خونک آن کو کبی خون چه من ری تام توری کنو خیل ری که یخانیک چره چریاره ای کنو خیل ری که بان قط اختیخ بوی ریاره کک اوت ری ری کتالیک کپا ری رانیما کتی کوری کشول باری ری واج چو ری واجولیو کک اخیل آخری ری دیوز ای کو بیخری چه قصیخ که ری دیوز چی شل ایش خینه کتا چلاشیک خاصو کسیک کم بان وی چیخری اری تقچی کمولی خیویب ایش ای کنو خیل کویا او kiban humbish huntir kiqarqisax hun qasuwach chikutalek kep oshiptir pa hunchabal huntir rech qashibaltir kategori chibnar no khela rech kiyaktax rikomontiosh wekban huntir pa hunchabal chichauba shae kep un shae oship chikihu hunal kechawik chaw hunare taqsh chaw takhri hunchik kategori shakhun ko solo uwach ritir Wemankot hun, asheltir, mischauba, matzalik ba chishkanach parikomon, chishchauba pariguanima, rukri dios, riak asheluzir dios, shabaikep, onsheo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katochzir, wehun chikech rietuyelik, kohun kutalik, hasuuchkrach kukalachisar, machauba rihun nabe, rumal rech, cheigunohel kishkowenik, kiqashe khutsikhri dios chaw khun are taqsh chaw ta khunchek arech kono khel kukhi riketam bal ek kukhi khunchik rich saqad isbal pariqekmal rikush labal riqashlu tsikhri dios chikeni mangwi chikiwuch riqashlu tsikhri dios rumal rech cheri dios manhun dios ta rich chokh shane dios rech ri khamaril hacha barno khel taq komontiosh kechri eus taqwina michauri shoqib pataqri komon rumal rech cheman yatalt chikech kech awik are cheni manok hacha gubihritir weri e are kakhko ketam mahpuwi khun khasuwach chikita chikech rikachhil patak kachoch rumal rech cheman ustakh itsel wikchau khun shoqba komon tiosh la pari komon puch shelwi ulokri utsir dios on la shaqopaninak pari komon ish ek okhun winak kuchomakh cheri are hun qashelu tsikhri dios onchik ori uk asleman ritios la qoshla bishelruk chrila chukma uqap pawetsi chekin tsibakh in chiwechri che khunu pishabri akhavshel we mankreta makht we tsikhri shukukheri dios mankreta makht wechri are khina kuri ishkwachalal chiwakh ba risipanik cheki shushishsar ishqashelu tsikhri dios kategori mei qatuq mei qil riwinaq chegechaw pataq chabal kategut runuqel uts chibna epanimala khamarin Primera de Corintios capítulo 15 ea chalashik kingna tisax chiwech ri utslax tsikh cheshimbir chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslax tsikh cheshukuhe kishuk olna wiqas kikolo pariguanima jeri hachao bishik shimbir inchiwech weman jeri mankotna uputanri cheshishkohonik nabe shingya o shimbir chiwech rishinkam in cheri kristo shkamik rech toqbispal qawach chuwach riqmak hechasti batalik cheshmukik cheshkasta huwach pari urosh ik hachari tzibatalik cheshukutrip chuwach risefas kategori chikiwochchik li ekablakhuk kategori hunamukutik rip shubno chikiwoch ekhop okal ekachlal shuk kep oship uwi ekich kechri eare ekona kamikri kategori ekonikachchik che ekamainakchik kategori chiare chishukutrip chuwoch ri santiago katechik chikiwoch konoheri eta konelab epari ukis balil kanak shukuhe shukutrip chunuwachri in che in gheri hacha khunak al chik tsakulok chori uchuch upamri unan rumal rech cheri in are in lakhnit chikishol ri eta konela ri in che mantakal tchuih chikibish ta konel chuech rumal rech cheri in shingwa qatahri ukomontiosh ri dios rumal ri utokop ri dios chikhiwari nubantakik in kamikri eri utokop ri dios wachininak parinuk aslemal kategori shaneare nimchna rinuchak chuwach ronohel rikichak eare man intakut shaneare riuto qabri dios chikowuk riin sharumal kuwa ri eare eriin areguari qakutunik ewari riishikoho kategori wekbishik cheshkasta chuwach ri kristo chikishor riekam naqib haskuje Chek onikach chishol riish chek kikocho kikibih chimankotk astihbal wach chikishol yakam naqib wimankotk astihbal wach chikishol yakam naqib shuquhi manshik astaqtku wachri ri kristo katekuri wimanshik astaqtku wachri kristo mankotuk oshri ri qatsih shuquhi mankotuk oshri ri qakhonik katekuri shuquhina kuri ri ukh ukhitsel taqqatal tsih chu wachri dios Romarech, Cheshkia ubishik puiri Dios, Cheriare, Shualisah wachri Cristo. Katekuri, Manshualisacht kuwach, Wekasir, Chemankik astacht kiwach riekamnakib. Romarech, Chewemankik astacht kiwach riekaminakib, Shokuhe, Ri Cristo, Manshik astacht wachri. Katekuri, Wemanshik astacht wachri Cristo, Mankotu kushri riekohonik, Eishkaminak nari. Parimak Shokuhe ri eare Cheshewaru bi ruk ri Cristo Shesachna kuri Ri uch Weshak shui pa we kak aslemari Kay omri kay ebal chri ri Cristo Nimdak kok esh Kawachri kumal konohel ri winak Mangherit agut Ri Cristo Shkastak wach chikishol ri ekam nakib Are nabe chikishol ri eshewarik Rumal rech Werikamikal shpetik rumal hunachi Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas e are chi ukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi ri ukis balilchek. Are takchi kuhach nari rakawibal chrechri tatshel. Are takchi shchak tak rumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech che rakawshik kahawinek shas katena kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchakan nari are puwi are rikamikal re. Rumal rech che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Atekut aretak chikubih, ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuachriare. Atekuri, aretak chi, ronohel hasuwach kinimanna chrechriare. Rikohol shel, kinimannare chrechriare. Che uchakom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qas tsiq che mankik astaght kiwach ri ekam naqib, khas kuche kik amri qasna pari kitokob ri eare. Shokukheri uch, khas che pa runuhil kakbal kakaya qib pari kash, runuhil qiq ri ink ochunu qagri kamikal, qas tsiq nakut ish achalashik. Ishri nukigil pari Cristo Jesús ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso. Khasko shinchako, wimank kastaght kiwach ri ekamnaqib. Chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukkamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil kiketzelah wach ri utz kasleman. Qas chish kastaght ba, emish makunik, rumal rech Che konik achchishol ish, che mankot hun hasuwach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbalri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiwach riakam naqib, hasruk kibakil ketzalchik, kashalak uchabeshekwa. Riha che katiko, mankuyat hun kak aslemal we makakamik. Riha che katik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Chane hun lag y jarri, hun lag huach trico, on huach hun chik ticón. Kategori, ri Dios, cuya hun bakilal chrech jeri, haskel pari uk ush, cuya chrech, runuhel huach y ja hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Hun wichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, eko baqilal rechri uwachuleu. Katekut, hunri riki qihil ri baqilal rechri kah. Ehunchiri riki qihil ri baqilal rechri uwachuleu. Hunri riu qihil riqih. Hunchiri riu qihil riik. Hunchik riu qihil ri taqchumil. Katekuri riu qihil hunchumil. Manhunam truk riu qihil hunchik chumil. Shokuhe. خنك قوة بريك استخبال كي وش ريك منقيب كتكيك ريك قاي واج كك استخو واج بري من كقاي تواج كتكيك ريك إشبال إكك استخو واج بري نملخ وقهيل كتكيك ريتو قريل كك استخو واج بري جو قباليل كتكيك خونينق بري وك أسلمال جوا چوليو كك استخو واج بخون أشلبال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ري جوا چوليو شقوخي كوخونوش لبال باقيلال تيبتاليك وري
1: ريناباي وينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام وش لبال چيكو ياريك أسلي مال كاتيكوري مانغاريت ري وش لبال ريك بي نابي شاني هاري نابيك بي ريوك أسلي مال ري باقيلال چوا چوليو كاتيكوري باوكاب كبي ري وش لبال ريناباي وينق چيكيلو بي باري وليو ریاره رچ ری وچولیو ریو کب کپیچی پاری کاغ خی خاص ری ویناق رچ ری وچولیو شکو خی کپیناری ریاره چی ارچ ری وچولیو خی خاص ری ویناق رچ ری کاغ شکو خی کپیناری ریاره ارچ ری کاغ خرین اکوت ری اوغ چی شکوک اهو بی ری وچ بل ری ویناق رچ ری وچولیو شکو خی ری اوغ ککوک اغناری ری وچ بل ری ویناق رچ ری کاغ كبيه وريشي ويج يا شلاشك ريباقيلال إريكيك إل مانكوياتك كتشبيه ري رغوي بال ري ديوس شقوخي ريكيك مانكوياتك كريتشبيه ري رغوي بال ري ديوس شقوخي ريساتشبال مانكوياتك كريتشبيه ري مانساتشبالتك خناكوت ريين كيميه هونكوت عليك خاسو واتشي ويج مانكوخ كامتوا كنوخيل كاتيكوت كنوخيل وا كوخك اشتخنا Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo kochak, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riyakam naqib, eman kikait chiri, eri uuk, kukk eshtak nari. Rumal rej, chirakawshik, rihun chikikayik, kukokri retsiak, riman kikaitak. Rihun chikikamik, kukokri retsiak, riman kikamtak. Katekuri, aritak chi, ويو بانتخيك ري باقيلال ري چكيق ايوا كورا تشاقي ساخرب چيري من كيق ايتوا ايوي خلو بانتخيك باقيلال ري چكي كم ناوا كورا تشاقي ساخرب چيري من كم توا چيو كاميك چيو چانيم كوري قصيخ كبانتخري ري تيخ تيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخيكو بي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكاك اريو جوكاب ري ماكاك اري ري قطوخ تيخ كاتيكوت نملاك مالتيوشبال شريش ري ديوز چكويا ري چاكانيك چقيش رومار ري قهوشر خيسوس كريستو خيناكوري إشلوك لاخ تقوشلال كو چشكولوك مشكش تخيك اوت چشبينوك باريو چاك ري اخوشل قصاق چيوش قصيوه تام چي ري ايچاك منشاقتكيك اسكو واش باري اخوشل Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aritakchi kinopan in. Katekuri aritakchi riin إنك أويوك إنك أجيشول رئيش كين تقنو بيري خنغوخ كوكري وينك چشيي چايش أريج كي كامو بي با هيروساليم ري إسي پانيك إش إوا شقوخي رخوشي كين بيين كي بينا كوري ري إي أري ووك إن كين بينا ري باري إتيني ميت أري تقشي شين قشتخ كانق باري ماسيدونيا رومان ريج شري إن كين قطن نوا باري إتيني ميت ماسيدونيا ونكين كانخنا باري إتينيميت ونكين قشاخ رنوخيل ريق ألاخيوك أريتش ريئيش kinik amna ubek ciparik ol belhawihe rakhawshik cekin benawi. Rumah rech ceriin mangkin waktak cishak panuk ashebal kishin wilubek. Kinwiyeh cekin kanak keb oshib ik pari itinimit. Wegerik rakhri akhawshel. Katekut cekin kanak kanwi pari Efeso cikatenari Pentecostes. Rumah rech chenimalak tortahinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek i riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk chichakik bariare. Arech manku shibik tarib chishol. Rumah rech chishokuhe riare kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbag o hun winak kretzela huwach riare. Chikmaubi riare. Pari khamarin arech kpeguk in. Ri in. Kinguyeh riare kukri ea chrashik. Puwiri kachilala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri ea chrashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrakta riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, chayish achikhap, kas ishkotak achikhap. Ronokhil khasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olpal, iare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kinkikotek, rumalrech shepetik ri Estefanas. Ri Fortunato, eri akaiko, are takchi ishelenak ubik riish. Ri eare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek riish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwach hun rutsidiwach. Ri akira, eri priska, shukuhe, ri ewinakche kikimulihki parikachoch, kikia ubi hun rutsiliwach. Konohel yachalashik, Kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukri tsio shlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach kbe ruman rinuk ap in. Ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht uwach ria hawshel. Ri are anatema ri. Maranata. Chakanak ba iwuk ri utok ob ria hawshel Jesus. Igun ohel kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach rech ri Dios, Chiqatat shel, ehun rutsili wach rech ria hawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri qahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loqoq ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah ki kush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosib alak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gawshik arech kpe kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, rakawshik arech Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri qayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish mataki wetamak, isha chalashik, rik ash, chishakakulmak pari Asia. Are siblak nim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyehtak, chikuk kasik. ريوخ قسكوري قدبل تيخريش كاميكال باقوي أريش ريوخ قتام شمان كاقاخيك باد قكوش شبيل قيب أريني كاقاخيك باد قكوش شريخ ريديوس شكو واليساخ كيواج ريكام ناقيب أري أري شو توقع واش شواش ريكاميكال إشو قوخي كو توشنا قواش ري روك رياري كووي ريقي يبال شكو خو توشنا خمول ري ريش كيشكونا ريقوك ريوخ شاس روك ريج أويم روك ريديوس باقوي ريوخ أريج ريوتسيل كقاريق ريوخ كمالا إك إيوينق شقوخي إك إيوينق با شمال تشنوق باقوي ريوخ ريجو مال شنيمال كقبان أوخ أري ريو قدبال تيخ ريقا شومانيك شروك أم قبي باوي ووشو ليو كاتيكوري إيوك إيش أري ريتيو شيل ريوتسيل شبتين قلق شاس روك ريديوس إمان روك تري أونوخ بال ريباقيلال شاني أري روك ريو سيبانيك ريديوس ريوخ مانكوت خون خاسو واتشيك كقد سيباق شويج شاني شويري كيش كوين چه وسيك شيك إيشه وچو بيك كاتيكوري ريين كين ويجيخ چه قصد قط وچو بيك نا كي بنو ريش إيش أبوم چه خوبيق چه اوخ ناكوت أري رينيم قيقيخيلي ووك ريش أري نيم إيقيخيل قوك ريوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كي بامري ريين أري قاس شنواخ كي نوبن نابي باري إيتينيميت أريج ريش كوخي خنوكاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إيتينيميت والي كوبيك كواخ كيمبي باري ماسيدونيا إي باري نوتسالخيك شيولوك باري ماسيدونيا كواخ شي كينوبن باري إيتينيميت إي كواخ شي ريش كينيك أموبيك شي باري خوديا أري تقشي إخري إشين شوماخ لما أستخري إشين شوماخ أم باري باقيلال بتيناك ويولوك رينو شومانيك شاخي كوري كووك إن ريخاء إري منخاءتاك خري خاچاري ديوس شي منكوك إش تريو تيخ ريقا جاوي بال إيوك من كبت ووش خاء إي منخاءتاك رومال ريج شريو كوخول ري ديوس ري كريستو خيسوس ششقيا وبيشيك ري اوخ ششول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خاء إي منخاءتاك بارياري شويش كوخي ري خاء رنوخي ري تيخ وخي جيبامو بيشيك ري ديوس بارياري وري قوموي ري خاء إي رومال كوري رياري ري اوخي قبيخ آمين شريش ري ديوس أريش كوني مالاخو قيخيل كاتيكوري أري ري أري ري كي يأو كتوك أب ري أوخ إشو قوخي تشيويش ري إيش روك ري كريستو ري أري تشيشو خوخي يونساخ ري أري أري ري ديوس ري أري تشيشو خوتي قو إشو يابا ري قانيما ري نابيو سيبانيك ري أوش لابشيل ري إن كيم بيخو ري تشيويش تشيويش ري ديوس أري تشمان كيم بانت ري كاش تشيويش شري إن ويمان إبناقتا تشي خمول باري كورينتو شاني أري رومال شي إشري كيشين ويدا بنق ريوخ مانشات أري كقاخ كوختقن بويري كوهونيك مانخيت ري ريوخ شاني أري كوختبان روك ري إيكي كوتي مال رومال ريش شي كوري إيشوكا باري إيكوهونيك سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 2 باويش ويري إن شين شوماخ شي مان روك تشيك ريبيس كينسالخ باري إيتينيميت رومال ريج شوي ومال إن كيش بيسونك هاتشين كو كوين ري كويانو كي كوتي مال ومان كو ترياري ري شين يو بيس ري إن كاتي كوري وري إن شين تيباخ ري خستق شويج شري إيوه تام شي بنو ريج ري إن مان كين بيسون تخ أري تقشي كي نيلو بيك باري إتيني ميت إشا رومال كيش ري إي أري شي شاس رخاو شكوي كي كياري نو كي كوتي مال ريين شاس كينشو ماهوي شرينو كي كوتي مال ريين شكوخي اي كي كوتي مال اي ونوخيل ريش خينا كوت باخو نملاخ كاش اي نملاخ بيسو بال باو انيما ريين شيشين سيباخ روك سيبلاخو قيخ اي وري من رومال تخ اريش كوخي اي بيس ريش شاني رومال اريش كي ويتاماخ ري نملاخ لقو قيبال نوكوش كوشي ويش ريش ويشار رومال خون وينق بتينق ري بيس مان شوش تري إنري شو يا ويري بيس كاتيكوت واوري شاس شيا وا خبيق نو بيس إهو نخيل شريش ويخونا شيري شاس شوي تقل ري شريش ري وقات بل تيخري وينق كاتيكوت أري أتري چه كيسا شري وماك إكي يا وچو قاب أريش مان كتاق تباخون نمالخ بيسو بال siblakin tabachi wech, cherrahawshik cheri ish, kukuhiri lokok ebaluik ush, rukriare. Are takchi, shishin sibah, shinchomah, cheshakishin nabeh, arech kishin wilri ish, wekishni manek, parnohel hasuwach. Katekut, shreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, werrahawshik cheri in kinsach makah, Shani igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rahawshik cheri uch mankuxach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri xetak uchomanik riare. Ri in chinopon pari troada. Arech kin yao bishik ri utslak tzig rech ri Kristo. Kneba che xaqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utslak uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wach laltito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri Dios. Che parnohel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukeheg parnohel koli bal ri utzalak kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri Dios are uch koklak rushlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were. Kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jasri siblaj eki, Chekikik ayik riutzik ri Dios, manjetari, shanik gaban pari utzil, jejasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, onra hawshik chiri uj, kakatzibah utzilak takuj, chihuach, rech, uuk shanik kip, On rahawshik chik katachi wech ri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut ish ish hunuwuk ri Kristo. Che ish tzibatalik man ruk tzahbal. Shani ruk ri ushlab shel rech ri kaslik Dios. Man ish tzibatalik tacho takabak. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Aregua ri utzlak kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo, che naqaj kowi chech ri Dios. Ri uj, mankuj kowintaj, kakabij che kuk uj, petinakwi hun utz jasuwach. Manjetaj, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, che shukusukuba, arech kujushik, ujajpatnel chrech hunkak chetbalqab, che manrech tatzib. Shanitz ibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chishtzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mancheko wintachek kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. Lamangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ikhil ri batanakik rech ri ushlabshel? Shakik uri, weri u batanakik ri qatbaltzik kouk ikhil? Nimch nari, riuk ikhil ri batanakik ri sukil. Weare, kakakunumag ri nabe batanakik, ruk wenimlak ikhil ri, riuk ikhil ri nabe batanakik, mank ikhil tari. Rumal rech, chewek ouk ikhil ri shahubik kuchiho, sibalak nimchina uk ikhil ri, ri khunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, si balak o kachukabri, parikik aslemal. Eri uj, man ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, man kikiltak, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik shahekuri, shaskate, patak wek igri, aritak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristo, كوكوينك كوكياكو بيري شاسكاتي باتاق ويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أريد تقشي كسيك إيش واشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاق ريكانيما شوي أريد تقشي خون كوكوخون شريش ريخوشيل كيكتخو بيري ريو بايو رومال ريش شري خوشيل أري ريوش لابشيل كاتيكوري خويك أوي ريوش لاب ريخوشيل شراك أوي ري ريكير بالإيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان شوكاتاليك طريقة واج كقيلو خاشاري ديك قبنو باخون إلبلا واجاق ريوك إخير ريخوشيل ريوخ كوخ إشتاخيك وخيري خاشاوي خون واجي بالري كوخ بينيك باخونك إخيل إكوخ أش باخونك إخيل جيك خيري ريوشاك ريخوشيل شي أشلابشيل رياري. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilo kuk ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, riuj, shkik ak kanak rihun kishbal, cheke kamemerisah kip, riuj, mang uhkot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mankot hos, shkban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, ريوك على خيسا شكري ساقلق تيغ ريوك وخوط شوش ريديوس بوي رنوخيل شو مبال كيشوينق كاتيكوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوك سلاق قطيغ شوي شو قوتالك ري چكي وش ريوينق جي إيسا چينق شو قوتالك ري چكي وش ري مانكي كوخونتغ ري إياري چري كينوخ بال شو مويرساخ ري وديوس ويوشو ليو ري شو قيقوماريساخ ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوج ابلينيك ري اوج لغتيك ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شان الشاس رومال ري ديوز چه شو بيغ چه باري قيق كتوبلين ري چه عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريش كتوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوز چيكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاخ قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوخ عريش ويخون نملاخ چوقاب ري كقالا خينيك چيو چاك ري ديوز امان قاچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ قوبا رنوخيل واشك اش كاتيكوت مان اوخ تقال بيمتاخ نملاخ ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبان تكيب قاكوش شواش ري قيبال اوخ اوقاتالك كاتيكوت مان اوخ ونوبام تكانق اوخ يقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارونوخيل قولبال بارونوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ري كاش ريش ري اوكاميكال ري كريستو ريش ري اوكاسلي مال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باري قباقيل كنيبا ري اوخ كوري قاكاسلي مال بارونوخيل قيخ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري خيسوس عريش ريوك أسلي مال ري خيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوخ إريك أسلي مال كتكون بيوي ريش كاتيكوت ريوخ كوري قاكوخونيك روك ريخون أشلابال ري خيخاس ري تيباتاليك
1: ريين شين كوخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوخ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قيتام جيرياري ري شواليساخ ري أخوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس إخونام قا كوخيك ري كوبنو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش عريش كياري سيبانيك جيويج إشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريش ريو قيخيل ري ديوز رومال كواوري مانكي نيتسار طريقة شقاب كنيبا يقاتيو خلال كويلي خوبيك يقاتيو خلال كاك أريك رنوخيل تقئيغ رينيتس لخك أش ششارج خوبيق كوخو سوكوماغ إكو ياخو نيملاغ إخون خونالي غالاغ قاقيغيل شقيتش ريوغ شبان أريد كقيل ريخاستق جيك قالخانيك إشاني أريك قيل ريمان كقالخينتاغ ريخاستق واج جيك قالخانيك شا خوبيق كو شيخو إري خاستق جي منك قلخينتخ شاس بخونا لكري سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ریو قدم چو خونچیخ بل ری چیاری قچوچ پا وی اوه چولیو ری وی اک ویلینو بیک که خون قچوچ چه شبن ری دیوز خون خون لکه لخ خا چه که چیکه چه من کی چکت کی قب ریوینق خیرین اکوت ریو کخی قخاتک و کامیک ری اسی بلخ کقاخ که قطعقیخ ری قچوچ چه که چیکه قطعکوت خچین ری تم وی اوخ کنا پاری وی قطیو خیلال ری چه که قیق اونوینه الینق چی چقیخ خینک ات پاوی خون چیخ بل ری ری اوخ کو خیق خاتک روک اکاش روک وی ری منشت قاخ چی قیقان وی قطعق ری شان اری قاخ چی کو کسش ری خون اطعق چیک ری چریخ وی خون ری اری چی کمیکال شاس پاریک اسلمال کتاق وی اریش بناوک اری چی کو وی ری چقیچ اری ری دیوز ریاره چشی او چقیچ ری نبیتق و سیپانیک ری اشلا بشیل شخی کوری رنو خیل مول اخنو خینق چی ری و قجو قب قیتام چی اری تق چی اخکونا پا وی قبقیل ری ری قق اسلمال نخوا کووی چریچ ری خوشیل رومال ریچ چی کخبین پا ری قق خونک امان کخبین تپا خون خاسو وچ چی کده تخیک وچ ری اخ کاسی بلخ قجو قب ایاره کقاخ کقیاکن وی خون بقیلال ری اریچ کخیقی نقاخ چریچ ری خوشیل کاتی کوری ری اوخ وی کخکنخ کم پا وی خون قباقیل ری اونوین کقیاکنق ری اوخ کقاخ چی اوخ اوز چواش ریاره رخوشیک چی ری اوخ اوخ چانالیک کخکنخ چواش ری او قدبان چیخ ری کریستو اریچ رو نخیل وینق چقاخ خونال کقاکم ریو توخ بالیل ری قچاکش قبنو اری تقچی اوخ کو پا وی قباقیل ویش قبن ریو تیل اونش قبن ریه تلال ری اوخ چی قیتام ری شبلیکیل چواش ری خوشیل کقاخ چی اوز که چومن ری وینق رومال ریچ چی چواش ری دیوز ری اوخ اوخ چانالک اوخ کولک شقوخی ری این کینگوی ایخ چی پاری ایوش لبال شقوخی اوخ چانالک اوخ کولک ری اوخ منشت شقمخیخ چی روخشانشک قیب چواش ری اوخ شویاری کقاخ که قیع چیوچ خون بی هرچ نیم کی ویلوی ایوی کمال ری اوخ شخی کوری کش کوینک کی تالیخ وچ ری کی تیخ ری خچین تق نیم کی کلوی کیب رومال ری غستق چی که قلخنک ایمان آره تا نیم کی کلوی کیب رومال ری غستق چی که اوپاری کنیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتوق ابری دیوز ایویک اوری قنخ بال شر رومال توقو بیسابل ایواج ری ایش رومال ریچ چی اره ری لوگو قبالو کوش ری کریستو کبنو چقیچ چی نیمالخ قچو ماخ ویشا خون چی وینق شکامیک رومال و توقو بیساشک کیواج نیمالخ کنوخیل نگوری شکوخه شکامیک ری اره شکامیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل اریچ ری کوری کیک اسلمال منکوت ری کیک اسلمال شک پا کچ ویری ای اره شانی که کسی رومال ری اره ششکامیک اشکسته خواج کمال ری ای اره ری اوخ شس او کامیکو بکری من که قیل تا چه اپن خون وینق شوی روک او چو مبال وینق کاتی کوری وی خمول کنق شق چو ما خواج ری کریستو روک شق او چو مبال وینق او کامیک ری من خیری تا چک او چو ما شک که قبنو ری خون وینق چه که پا ری کریستو ری اره خونکاک و بانک ری رونو خیل ری ریخ وینق شق آش ری ریک اگ وینق کوچک ورال رونو خیل وری شس روک ری دیوز کپیوی ریش بانویک چی کهو تیر روک ری اره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چی پا ری کریستو کوی ری دیوز چیش بانویک آرچ کو تیر ری اوه چولیو روک ری اره ری اره من شریل تی چی خمول ری گیمک ری وینق شانه شو کخ قوک ری اوخ ری او تیخ چی ریچ کم او ایب ری اوخ او خوک اشواچ ری کریستو خی کلیک چی ری دیوز کو بیخ ری او تیخ کمال ری اوخ ری اوخ می ملخ که قطع چی ویچ ویری پا ری او بی ری کریستو چو خود سیر با روک ری دیوز ری اره چی من ریتم تا اوواچ ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چی چاره رومال دا قب اسبال قواچ ری اوخ اریچ اوخ سوک ایل ریچ ری دیوز پا ری اره Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuch, chekuchakunruk riare, sibalach, katachiwech, arechman ruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios, riare kubih.
2: Pari utzalah tak ih syatin tatabeh, pari uk ih ri kolotahem syatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ih, kamikri uk ih ri kolotahem. Mangkot hun winak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tih kibishpuwi ri kapat nakhik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwaj wari, chiri uk akhpata nikhil rechri Dios. Rukhun nimlah chukab patakrik ash, pari tuk aril, e pari bisobal. Patakrich ayinem, chqech, pari che, patak chok, pari kosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risuk il, rinohibal, rikoch onik, riutsilal pari tioshlah ushlabashel, pari qassih lo qoqebal kush, pari saqlak tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri suk il, arech ri uch ka qato qib. Pari nim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi, pari khalum tzih, e pari utz tak tzih kibish pakawi, kohilitahek khekhas uchos takwinak, katekuri, ri uch, shas ka qabihwi, ri saqalak tzih. Ek banch qech che mang choptal tqawach, Kneba konohil ketam kwach. Herik banch kech che uhwinak, che uhkochi pari kamikal. Katekuri, ri uh aslik takwinak. Kahisam kwach, katekut, mang kamisam tah. Uhwinak, che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Meba ib. Katekuri, sibalah, ke kakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mang kot hun hasrech, katekut. Ronohel kokuk. Ishah Korinto, ri uhruk di malah kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlats pari kanima. Ri shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri hunam tahil risuk il, ruk rimankohonik tah. Has hunam tahil richach, ruk ri kekum. Has hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Has hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Has hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hacha shubih ri Dios.
2: Ri in, kohi na wachoch ri chishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bik chishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosi balak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqat yashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Ri uch mankot itzel shqban chirech hun winak. Ri uch man shqbantag arech hun winak kusach sibalah upak. Ri uch mankot hun winak shqilak ah uchak. Ri in mankimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal om parik amikal. Ri in shasnuk uban ri nuk ushchiwih ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak rich oh. Ewaralri k'ori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah kukushri are.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí. Ich kopa ni